tu vois, de sauf enfin. الشيء بيقول لي تجاه ما زي بون خير هاي تبي تقول بكرش لبرميت ما هي لي مزاج ما زي أنا أسبيخ بس